لواني عكوسو في الباب مركوزو واني على بابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عكوسو لا اكتب في الموجود واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني على بابك اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك لا اكتب ثوابك لا واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك لا واني على بابك لا اكتب ثوابك واني عكوسو في الباب مركوزو واني في دالك واربعي عليك واني على بابك